تماني مان من دوبل شي سفر انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تغيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس سينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري تقع دم كاري لاك.

ماني مان من دوبي خشوي سفارة انت مرتشيلي تقع من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفارة بيلك نانا مغتاري اكس تينا دم جيبت نوع روني دوري سيري داني كروزة متي يونكسي فيري تقع دم كاري لاك